0: لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلا وشوقة بيناديني Come on baby بيلاقيني حلا وشوقة بيناديني Come on baby إيلادو Come on here.
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

للعن عبر ثمر ضب نبال خياط القصور للعن عبر ثمر ضب نبال خياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور

وانخذ ذك وحدة طويلة تعارف فيها ترفع راسك شقورا حطة ونيشان. وانخذ ذك وحدة طويلة تعارف فيها ترفع راسك أبو قادر علي.

سليمان ما ادري ايش بيدو شي يربط مصاري والله يزيدو الله الله الله الله والعقبل علي مشو ما ادري ايش بيدو

0: هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخال أبو عبدو. تحية لعيون كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم المتعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هذه محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأسي ضيوفك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لعيون كل الحضور أحلى 500 على رأسي أبو عبدو وحيلك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة لشم وشم حلف لمص البرطم تا يطلع دم

رفرف طول الحذر ونهد شفتو انا ابويا الخطف ريلك بجعفتو شكورا لما شاف الزفت لفتو سليمان ها ها يا ول شكورا لما شاف الزفت لفتو يا ول العج شفتو يركض ويا العج

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still، وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, moving0still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days.

الحين يحيى عمر وعلي عرب وراشد يحيى مصطفى 62 وامين المغبون عرب وهرن يحيى امال عرب ستيديا ويحيى ابو عبد الله يحيى اسحاق والشريف يحيى الصديق عرب منقوصي وناس البليدة يحيى كاساندرا والمحلة الجديدة وعرب الطانيت يحيى الشيخة خديجة وحبيبها التوفيق وعرب أولاد موسى يحيى نادي أختي في الغيبية والقصيدة ما عندك ما تساوم فيها مهدية الكاساندرا